لك هي في اللي خليت معك ودي بارس كون فان اوخنت كون فان اوخن فان ريستيم فان يرى ميتون سبرات تاتون سال اخسلان اندي يرسين اندي